بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.